0: نجنا من النار.
1: أي أويجو ملكيوي لسرتفي ملكاي أي أويجو إنسان نكارن وصفيوي بهجميرن أي أوي مخلوق بمزنانتياوي تفي نزانن أي أوي جعب تفي كمالاوي إدراك ناكن أي أوي عاقل صفتوي تفي إدراك ناكن أي أوي حسو رامان بلن بناوي إدراك ناكن أي أوي إنسان وصفوي هشكرا ناكن أي أوي عقد حكموي بطال ناكن أي أوي نشان مزنانتياوي دهر تشتيد خياني دبه تو پاکه جيكي ماسيا يه جتا بيوه تو إله تنن

0: خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

الهداية والرحمة لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، برنامج لخ براديو جمرة مع بعضنا نحن إن شاء الله. برنامجنا لخ بحق جهنم سوينا صحبي بهالبرنامج انديو من محلك الظلينا إن شاء الله تعالى. نرجو من الله تعالى بهالصحبات بهالآيات والأحاديث يسيرونا عبر وناخذ لنا من المنصحة ونسير من إنسانات العاقلين ونستنفع منا إن شاء الله. كما لا كان ذكرنا بصحبتنا اللغزي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنسان العاقل على الدوام يرى القصور بنفسه ويتحذر للموت، هو يعني يتحذر لعمل خلف بعد الموت. بصحبتنا اللغزي قصير ذكرنا بهالصحبة

يعني هسه عاني بالدنيا المي بمئة درجة يغلي، أقبل مئة درجة يصير بخار ويروح. هنو بيني وقت لنقيسك نار جهنم مع نار الدنيا 70 قط شديد على نار الدنيا، عجب هذاك المي كم ألف درجة غلي. كان الله تعالى عز وجل يحافظنا منه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فشاربون عليه من الحميم، بصورة الواقعة آية 54، الله تعالى عز وجل يقول على الزقوم يشربون مي حميم. بل نتخطر بصحبتنا اللخ قلنا الزقوم سجرة بجهنمية، وفي كياتة كما روس الشياطين اني أهل جهنم وقت اللي ياكلون من الزقوم تعصب حلق يطلبون مي، زبانيات جهنم يعطون هالحميم يعني هالمي الغيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير أسين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد، وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم. بصورة محمد آية 15، الله تعالى عز وجل إنسانات المتقية يقول هذيك جنة الكن وعدتول هي بيا أجموم أنهار، يعني ينقال له نهر من المي، هذاك المي أشقد من يظل بمحله ما يخرب. المي يسكن بالنهر بهذا حياتنا الدنيا، بعد مده هذاك المي يقع بيه وطعمي، أما مي جهنم ما هكذا ما يخرب، هذاك المي طعمي ما يقع بيه. بيو أنهار من الحليب هوذك زي طعمتن هيج ما تتبدل، بيو أنهار شراب الني وعسل مصفى هو لإنسانات اللي يشربون يعطون لذي، وكل أشكال فيكي بيو، وهين مكافات الكبيرة مغفرة من طرف الله تعالى عز وجل. بكي على طبلو الله وقت لنطلع بمعنى الآية ديوم يقول هل إنسانات البنار يظلون أبدي وهذاك مي الحميم اللي يشربوه يشطف مصارين، عجب ضروم هل إنسانات اللي بالجنة وهل إنسانات اللي بجهنم، عجب واحد إني يعني طلو أشقد فرق بيو. يات الاثنين من شراب أهل جهنم غساق ابن عباس على قرات اللي عرفنا يقول بجهنم أهل جهنم وقت الجلد يحترق من هذاك جلد ولا شتن مي يجري مي الأصفر والدم، هذاك ينقال له غساق. بيو قرش لاغ ضعيف وشوي يقول غساق مي بجهنم هنجي هلقد بيردوا وقت الأهل جهنم يشربوه من برادته أدراس أن يشطفون، أما هلك نجي قرش ضعيف هو. أرجع الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، بصورة النبأ آية 24 و25 يقول هونك لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا بيو شي بارد هونك تيشربون، يعني هيج ما بيوتو مشروبات إلا حميما وغساقا. قارشي عمل بالدنيا كسووه حميم هذاك مي الغيلي، وغساق ألم ودم يشربون يطعمون. أحمد بن حنبل من أبو سعيد رضي الله عنه يروي بحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول له سطل من الغساق من مي الغساق هذاك الألم والدم لو ينكب الدنيا
لكل شيء

بالدنيا كان ريحته كان سارت كثير كثير بيسي. يات الثالثة الصديد يقول دم واستفريغ مخلوطين مع بعض شراب هكذا هو. بعد المنة لهوذك العناد شيت الظالمين لهوذك بجهنم أشلهن بيلن صديد، يعني هذاك الدم والاستفريغ المخلوط بين بعضه. الله تعالى عز وجل يقول بآية الكريمة بسورة إبراهيم آيات 16 و17، بسم الله الرحمن الرحيم: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يقول هذاك يريد تيبلعه أما ما يفوت من حلقه، من كل جوانب يجيه الموت أما ما يموت كيم العذاب تيموت. عجبا بيو أشدد من هالعذاب. أحمد بن حنبل أبو أمامة رضي الله عنه يروي من النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الشريف يقول هونك ينسقون من الصديد، هونك ينسقون من الصديد. يقول وقت هالمي الصديد لخاطر تيشربوه ويجيبوه لثمن، يقول وجن يحمر، يقول جلد البراسن وجن يقول يحل. وقت اللي يشربون الصديد مصارين ان يشطفون ومصارين كما لإنسان لا يطلع من الطهارة يطلعون منه. بصحيح مسلم من جابر رضي الله عنه يروي بحديث لاخ من النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى عز وجل كن أحد مني بالدنيا هل شيت الله شراب الكن يسقوا العرق يشكي الكن يسقوا مني يشرب منه بجهنم يشربن طينة الحبل. الأصحاب قالوا يا رسول الله طينة الحبل أشنواء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذاك عرق أهل جهنم وميل يطلع من لاشة أهل جهنم. حتى من ترمذي برواية يجي ينقل من النبي عليه الصلاة والسلام كان سألوا طينة الحبل أشنواء يقول هذاك دم واستفريغ أهل جهنم. يات الأربع مهل بجهنم دهن كثير حار غيلي هو. الله تعالى عز وجل يقول بسورة الكهف آية 29 بسم الله الرحمن الرحيم: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول وقت الهنجي من العطش يصيحون إمداد هاهو هوار، يقول كما لهذاك معدن الكن تحلل وهذاك الكي حماته تشوي وجن مهل بالمهل ينعطين جواب. هذاك دهن الكي غيلي عجبا أبيس منه شراب وهونك أشمحل ماء كويس هو. ابن مسعود رضي الله عنه يقول انهار من فضة بيت المال، يقول حلل شوي وصاح انسانات بالمسجد ويقول قال انطلوا شيت بالقرآن الكريم المهل اللي ينذكر من يريد تيراه تيطلع على هالفضة المحللي هالمي الفضة المحللي. طبي ابن مسعود يعرف كي 69 قات أزيد نار جهنم أشددية أما بهالشي رات تيرون بعيون هني زي هالشي.
أيها الأخوة والأخوات المحترمين، الله تعالى عز وجل يقول بآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. بسورة الحج آية 19 يقول هودك الإنسانات اللي ينكرون من النار كان انقطع لهم هدوم وينكب على راس هذاك مي الغيلي. أرجع بآية الكريمة، الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: سرابلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. قملقات من قطران جهنم مني والنار كتحوطت حول وجهن. أحمد بن حنبل من أنس رضي الله عنه ينقل حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اهدوم من النار أول شيء بجهنم الشيطان يلبسه. يقول هذيك هدماية من النار وقت من راسه تتلبس وتتنزل على لاشتو، يقول الشيطان يقول أي موت أي صب انت تعا تموت. بعد المنة الكتبعوا الشيطان كمشوا بضرب الشيطان يلبسون هذاك اللباس من النار، وأين اللي يلبس هذاك اللباس يصيح الموت وبالوجع وبالفرياد يقول أي موت أي صب انت. الملائكة زي يتقشمرون عليهم وبالقشمير يقول أي موت أي صب انت تعال. بعد المنة كمل بآية الكريمة زي يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. سورة الفرقان آية 14 يعني الموت ينقال لن لا نوب بحدة تطلبوه، وادعوا ثبورا كثيرا، كثير نوبات تطلبوا الموت، كثير نوبات تطلبوا الموت. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، بهالآيات كان نفتهم كي دويشك أهل جهنم، لباس أهل جهنم الشونني. الله تعالى عز وجل كثير كويس بآيات الكريمة، آيات الكريمات كي يقول لنا هني. أرجع إبراهيم الطيبية يقول وقت اللي كان يقرأ هالآية بسم الله الرحمن الرحيم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني. سورة زمر آية 16 إبراهيم التيبية يقول وقت اللي كان يقرأ هالآية بمعنى الآية إنسانات كنكر الله تعالى، الله تعالى عز وجل كان حذر لنا هدوم من النار، وكان يقول سبحان الله ذاك رب الكي من عموم النقصانيات منزه هو وكخلق لإنسانات جهنم هدوم من النار. أرجع بحق أهل جهنم الحيفات ودويشقن قرآن الكريم وبحديث الشريف كثير بيو إضاحات. الله تعالى عز وجل يقول بآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني. سورة الزمر آية 16 يعني هوذك من فوق طبقات نار ومن تحت طبقات نار، الله تعالى عز وجل بهالشي يخوف عباده يقول يا عبادي فاتقوني، يعني يا عبادي خافوا مني، طلوا دويشق والحيفات من النار كان حذرتو لكن وقت التمشون بضرب الشيطان ونفسكن وما تتبعون ضربي وضرب رسولي. أرجع الله تعالى عز وجل يقول
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هوذاك من نار جهنم لهن دويشك وفوق انزي الحيفات من النار. الله تعالى عز وجل يقول نحن هكذا نجزي انسانات الظالمين. ارجع بآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، بسورة الإسراء آية 8. نحن بجهنم كن حضرنا لإنسانات جهنم دويشق والحيفات من النار. حسن رضي الله عنه وقت يجيب النطاري جهنم هكذا يقول لأهل جهنم كانت حضر الصوال من النار وهدوم من القطران جهنم ومن النار أكل وشراب. هونك بيوت وودن من النار اني وعذاب أليم كان حوت حولن. يقول معلى بجهنم ما بيو نوم، ليش بيو دويشق والحيفات؟ معلكي مالن احتياج اللباس. الله تعالى عز وجل ليش كان حذر لن اصوال ولباس وشياتة يزينون بين من الحديد من النار؟ فقط شيت الله تعالى عز وجل كان حذر لن هو لخاطر تيسير لن عذاب وألم من هالشي. الله تعالى عز وجل من النار كان حذر لن هو، وبالنتيجة أكل وشراب تيسير لن شكنجة لباس وهالشيات اللي يسوون بيو سسلن ما يكوصون روحن بيو وهوذك دويشقن زي خاطر تيسير لن شكنجة. الله تعالى عز وجل يحافظنا من هذاك مملكة العذاب، هذاك محل الأليم يبعدنا منه ويسوينا أمينين ويسوينا من هوذك على قورات رضات وعباد. آمين إن شاء الله. بجهنم بحق أشكال العذاب الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله تعالى عز وجل يقول بلا شك شبه إنسانات المنكرين عن قريب حتى بذاك النار. هونك إلى ما جلود يحترقون بقى ما يرون الوجع، أرجع نبدل الجلد لخاطر تيطعمون هذاك الوجع. الله تعالى عز وجل عزيزه، الله تعالى عز وجل حكيمه. أرجع بآية الكريمة، الله تعالى عز وجل يقول تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هناك هني هذيك النار هنجي كان حرقت وجن أدراس طلعوا للميدان وهذيك النار كتلفح وجن كتلعت كملا كي وجن طلع للميدان أدراس كما ذاك راس الكي يات الحويوين يحترق بالنار هذاك الشكل كنا أخذوه.

بهالآية وهم فيها كالحون بحق يعني الدراس يطلعون للميدان، أبو سعيد رضي الله عنه بهالشكل يوضح أنه هو يقول وقت النار جهنم تضرب وجن، يقول شفاف الفوق يطلعون إلى جلد راس ينجرون، وشفاف التحتينية هنجي هكذ يرتخون ينزلون لتحت دراس يطلعون للميدان. ابن مسعود رضي الله عنه بتفسير هالآية يقول ما كترى النار كان حرق راس وشفاف ودراس قد طلعوا للميدان. معاذ بن جبل بحق أهل آية النساء 56 قريناها يقول أنا أعرف تفسير هالآية، بعد المنة يقول جلد بالساعة بجهنم 100 نوبة يتبدل. حزرتي عمر رضي الله عنه يقول أنزي من النبي بعيني شكل كسمعتو تفسير هالآية. حسن رضي الله عنه بحق هالآية يقول وقت النار تاكل جلد يصيرون كما الكوميريا ذاك الجلد، بالنهارية 70,000 نوبة يتبدل، وكل ما الجلد يحترق ينقال له ارجع لأصلك، أرجع كما لهيج ما كان احترق يصير تازة وأرجع يحترق، تشنقي العذاب بالجلد هو. هوذاك إنسانات اللي بجهنم طول 60 ذراع يعني 30 متر، من النار يسير لن السينين والتشين. بسنن أبو داود من عمار رضي الله عنه يروي النبي عليه الصلاة والسلام يقول منافق بالدنيا أبو التشين يوم القيامة من النار يسير له السينين. طبراني من أبو سعيد رضي الله عنه يروي النبي عليه الصلاة والسلام يقول البدنية أبو وجين منافقين يوم القيامة من النار يسير لن وجين. أبو العالية بمعنى الآية يقول نحن رجعناهن لأسفل السافلين، يعني أن آل طبقة بتفسير هالآية يقول هوذك إنسانات صورتن بجهنم السير كما صورة الخنزير. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول له كان بيو إمكان شخص من أهل جهنم كان جال الدنيا من شكله كل يخوف وريحته البيسة عموم الإنسانات اللي بالدنيا كان ماتوا. حقا هوني كان جيب طاري أشكال عذاب جهنم، يعني بهذه بآيات الله تعالى عز وجل كي توضحونا نقول بمعنى آيات الكي سورة الحج آية من 19 وإلى 21 هكذا يقول الله تعالى عز وجل بمعنى الآية لإنسانات الكي نكروا الله تعالى عز وجل كان حذر لن هدوم من النار ولفوق راس زي ينكب مي غالي بهالمي مصارين اللي بجوتن يحلون ولهوذك زي كان حذر لان قرمتشيات من الحديد. بترمذي من أبو هريرة رضي الله عنه الروي النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أهل جهنم على راس وقت لينكت مي غالي هالمي جلد البر يحللو ويصل إلى جوتن، يقول عموم أعضاءهن يشطفون، يقول البدن يحل إلى ما البدن كله يحل أرجع يجي لحاله القبل والعذاب بهالشكل يديوم.
بسورة الرحمن آية 35 بمعنى الآية، الله تعالى عز وجل يقول: نبعث على أهل جهنم نار ودخان، وهذاك النار لت يكون تخلصون بعضكن ولت يكون تعينون بعضكن. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، الله تعالى عز وجل يحافظنا من هذا نار جهنم، ويسوينا من هذاك الإنسانات الكي يأخذون هالتدبير ويسوي عمل كي يخلصنا من جهنم نصيبنا، ويسوي عمل تيودينا للجنة نصيبنا إن شاء الله تعالى. برنامج لخ براديو جمرة سرنا مع بعضنا، إن شاء الله إلى برنامج لخ نسير مع بعضنا. ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.